الاختصار من غير معي من غير مزيد من غير معي من غير معي.

0: أنتم مع مكان. صباح الخير من مكان.
1: السادسة لربعا في راديو مكان. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في صبيحة هذا اليوم السبت 15 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق الثاني من ربيع الأول لعام 1448 هجرية. راديو مكان يأتيكم على موجات الFM التالية: في الشمال حيفا، الناصرة، غور، الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة على 92.3. في شمال البلاد: صفد، الجليل، أواسط البلاد، أورشليم، القدس، وتل أبيب على الموجة 88.8. في حيفا، الناصرة، الجليل، صفد، أورشليم، القدس على الموجة 99.3. في أورشليم، القدس، الناصرة ومحيطها على الموجة 93.7. كما تستمعون إلى راديو مكان عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية www.makan.org.il. معكم دوما مستمعين الكرام في كل مكان. سيداتي سادتي، بعد أجمل تحية صباحية ندعوكم للاستماع لآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة طه، يتلوها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا سيداتي وسادتي الآيات من الذكر الحكيم مما تيسر من سورة طه، تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ فراس ناجي القزاز. هنا راديو مكان، حتى السادسة موعدكم مع نشرة الأخبار، نمضي وياكم مع هذه الباقة من أغاني فيروز.

0: راديو مكان الأخبار.
1: السادسة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. صرح الرئيس الأمريكي ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من الأراضي الأمريكية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساء أمس في ولاية نيويورك. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن واشنطن ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. وردا على تصريحات ترامب قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي قال إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن. وأضاف نائب الوزير أن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب قرار إيراني. وميدانيا أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس ولم تقع إصابات. في تل أبيب أسفر شجار الليلة الماضية عن إصابة 7 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة وثلاثة آخرين بمتوسطة والباقين بطفيفة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنهم نقلوا إلى مستشفي إخيلوف وفولسفون لتلقي العلاج. وفي اللد أصيب شاب ثلاثيني بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن، وتم نقله إلى مستشفى شمير السافر فيه. بعد أن اختفت آثارهما لمدة أسبوع، عثر في الأرجنتين على مالي يهلومي وابنتها ليال، وأخلي سبيلهما عقب حديث مع ممثل عن شرطة إسرائيل، إذ تبين أنهما غادرتا أوروبا بمحض إرادتهما لأسباب لم تعرف بعد. وأكد مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق أنهما خططتا للهروب مسبقا. تعرضت جزيرة فلورس في إندونيسيا فجر اليوم لزلزال بقوة 7 درجات فارز 7، مما أدى إلى انهيار مباني ومقتل شخصين على الأقل.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت. ويبقى الطقس على حاله غدا، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا وجبل الجليل 32، الناصر 34، هضبة الجولان 37 درجة، اللد والرملة 33، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند السابعة.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع عبد الله خضر.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49.90 شيكل للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
5: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
5: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
8: أستاذ في بركي؟
7: لا.
8: في ألعاب منفوخة؟
7: كمان لا.
8: لكن شو فيه؟
7: اسمع المذيع بيقولك
5: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
8: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
5: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الآن في مكان.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في هذه الجولة من صحافة نت لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية لهذا اليوم السبت 15 من آب أغسطس لعام 2026 ميلادي، الموافق 2 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. سنكون مع مواقع صحف كل العرب، الصنارة، جريدة الشرق الأوسط اللندنية، واختم من موقع مكان الأخبار. معكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. وقتا ممتعا وإصغاء طيبا نرجو لكم، ومعكم نبدأ المشوار.

عشر دقائق بعد السادسة في راديو مكان. نبدأ مستمعينا الكرام من موقع صحيفة كل العرب. ترامب يقول قريبا سأعلن مضيق هرمز أرضا تابعة للولايات المتحدة. وتابع ترامب يقول أن الحصار البحري المفروض على إيران سيبقى متواصلا، مؤكدا أن أي سفن لن تعبر إلا بإذن من الولايات المتحدة. ووصف ترامب الحصار البحري ضد إيران بأنه جدار من الفولاذ، محذرا من أن بلاده سترد بقوة أكبر 100 مرة في حال تعرضت لهجوم إيراني. ترامب أضاف أن واشنطن لا يمكن أن تسمح لإيران بمواصلة مسارها، معتبرا أنه لولا الضربات التي نفذتها قاذفات البي 2 الأمريكية لكان طهران قد امتلكت سلاحا نوويا. وقال إن دفع الأمريكيين مبالغ إضافية مقابل الوقود يأتي بحسب تعبيره لمنع دولة شريرة للغاية من امتلاك سلاح نووي. ترامب توعد كذلك بفرض إجراءات اقتصادية قوية ومشددة على إيران، وأكد أن توقيت تنفيذها لن يتأثر بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وقال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز إن إدارته تعتز مواصلة سياسة الضغط الاقتصادي الصارم على طهران في مواجهة سياستها الإقليمية، مشددا على أن الحسابات الانتخابية لن تحدد موعد اتخاذ هذه الخطوات. أيضا في صحيفة أو موقع صحيفة كل العرب، الجريمة مستمرة في المجتمع العربي، إصابة شاب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في اللد. الشاب المصاب يبلغ من العمر 30 عاما، أصيب بجراح خطيرة جراء تعرضه للطعن في مدينة اللد. الطواقم الطبية هرعت إلى مكان الجريمة وقدمت الإسعافات الأولية اللازمة للمصاب الذي نقل بعدها إلى المستشفى لاستكمال العلاج. بن غفير ينشر فيديو ويتباهى بتوقيف عروسين في النقب بشبهة عرقلة حركة السير خلال موكب الزفاف. وتكتب موقع صحيفة كل العرب بأن المتطرف بن غفير نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق إدخال عريس وعروس إلى مركز الشرطة بعد توقيفهما على خلفية موكب زفاف في طرق النقب. وكتب بن غفير أن العروسين تسببا عمدا باختناقات مرورية وعرقلة حركة السير خلال الموكب قبل أن تقوم الشرطة بتوقيفهما ونقلهما إلى المركز. وأضاف بن غفير من يعتقد أنه يستطيع القيادة كما يشاء على طرق النقب فليواصل الاعتقاد بذلك. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يقول السلطة اللبنانية تصوب علينا ولا تصوب على إسرائيل رغم عدم التزامها بالاتفاقات، نحن غير مؤمنين بمسار المفاوضات الحالي. وقال قاسم إن السلطة اللبنانية ركزت على سلاح حزب الله بدل الضغط على إسرائيل بسبب ما وصفه بعدم التزامها بالاتفاق، وانتقد اتفاق الإطار واعتبره يتضمن إملاءات إسرائيلية وأمريكية ولا يحقق مصلحة لبنان. قاسم أضاف أن المفاوضات لم تحقق إنجازات فعلية، ودعا السلطة اللبنانية للاعتراف بفشل هذه المسار والعودة إلى موقف وطني موحد والاستفادة من عناصر القوة التي يمتلكها لبنان. وشدد قاسم على رفض أي خيار يؤدي إلى الاستسلام أو التفريط بالسيادة،
وقال إن حزب الله لن يقبل باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية أو بما وصفه بالوصايا الأمريكية على لبنان. أغنية

عبد الحليم حافظ سبقني قلبي سبقني. عدنا إليكم مستمعينا الكرام لمتابعة قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. من موقع صحيفة الصنارة: ترامب يتوعد إيران اقتصاديا، قريبا سأعلن مضيق هرمز منطقة تابعة للولايات المتحدة. موقف سيارات جديد في مطار حيفا يضم نحو 900 مركبة لتلبية ارتفاع أعداد المسافرين. استطلاع القناة الثالثة عشرة: إيزنكوت يتقدم على نتنياهو، في حين بأن حزب يشار حزب إيزنكوت سوف يحصل فيما إذا جرت الانتخابات اليوم، سوف يحصل على 23 مقعدا مقابل 21 مقعد لحزب الليكود برئاسة نتنياهو. نتائج الاستطلاع التي أجرتها القناة الثالثة عشرة جاءت على ما يلي: يشار برئاسة إيزنكوت 23 مقعدا، الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو 21 مقعدا، بيحد برئاسة نفتالي بنت 12 مقعدا، الديمقراطيون 11 مقعدا، إسرائيل بيتينو 10 مقاعد، عثمان يهوديت برئاسة منغفير 8 مقاعد، يهدوت هتورا 8 مقاعد، شاس برئاسة درعي 7 مقاعد، تحالف الجبهة والعربية للتغيير 6 مقاعد، هاتسينوت هداتيت برئاسة سموتريتش 5 مقاعد، القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس 5 مقاعد، وبيت تسوني برئاسة روبر وهندل 4 مقاعد. الاستطلاع أيضا دل على أنه في حال تشكيل قائمة عربية ثلاثية تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع فسوف تحصل على 9 مقاعد.

تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب الانتخابات التمهيدية في الليكود. الشرطة تعتقل شاب من بير المكسور بتهمة دهس طفلين في شفا عمر والفرار من المكان. في طمرة لائحة اتهام ضد شاب بتهمة إطلاق نار داخل محل لتصليح الدراجات. قيود في الأجواء اليونانية تهدد بتأخير رحلات من مطار بن غوريون، حيث من المتوقع وصول كما تكتب أو يكتب موقع صحيفة الصنارة بأن تأخير عدد من الرحلات المغادرة بمطار بن غوريون إلى اليونان خلال الساعات المقبلة بسبب الضغط الكبير على حركة الطيران. وبحسب سلطة المطارات، هذا الازدحام في الأجواء اليونانية دفع السلطات هناك إلى تحديد عدد الرحلات المسموح لها بالمرور عبر المجال الجوي اليوناني، الأمر الذي ينعكس أيضا على الرحلات القادمة من إسرائيل، بما فيها الرحلات المتجهة لليونان أو التي تستخدم المجال الجوي اليوناني في طريقها إلى وجهات أوروبية أخرى. هذه التطورات في واحدة من أكثر فترات العام ازدحاما. وفق معطيات سلطة المطارات الإسرائيلية، من المتوقع أن يمر عبر مطار بن غوريون خلال شهر آب أغسطس 2,600,000 مسافر. اليونان تعتبر

يعتبر في صدارة وجهات المواطنين الإسرائيليين. وفي ظل الإقبال الكبير على اليونان خلال موسم الصيف، تكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة للمسافرين من إسرائيل. ثم نعود.

0: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
1: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
2: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
3: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
4: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
5: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. الليلة على قناة مكان،
6: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في البيوت أو أماكن العمل أو على طرقات البلاد. نتمنى لكم السلامة دوما أينما كنتم. لمن انضم إلينا في هذه اللحظات، أنتم تستمعون إلى برنامج صحافة نت، لنقرأ على مسامعكم أبرز ما جاءت به مواقع الصحف العربية المحلية والعالمية. نقرأ الآن من موقع صحيفة الصنارة. تحذيرات جديدة في قوانين السير أو تغييرات جديدة في قوانين السير بإسرائيل وتحذيرات من تراكم النقاط. أسعار تأمين السيارات تتراجع بنحو 10%، والسائقين يمكنهم الاستفادة من هذا الانخفاض. نتنياهو يتحرك لاحتواء تمرد محتمل في الليكود بعد الانتخابات التمهيدية. في طمرة لائحة اتهام ضد شاب بشبهة إطلاق النار داخل محل لتصليح الدراجات.

مصابان بالرصاص في منطقة سعير بالخليل بعد هجوم المستوطنين، والجيش الإسرائيلي يتهاون إزاء هذه الاعتداءات لدوافع سياسية. حماس سوف تنتخب قائدها في غزة خلال الأيام القادمة، وعلامة سؤال على من هو الأوفر حظا ليكون رئيس المكتب السياسي بالقطاع، وسيكون هو يعد القيادي علي العمودي. علي العمودي هو المقرب سابقا من السنوار والداعم لنهج سياسي براغماتي، هو المرشح الأوفر حظا لخلافة خليل الحية بعد أن انتخب الحية رئيسا للحركة.

وعدت مصادر أنه في حال تأكيد انتخاب علي العمودي فإن ذلك سيشكل مؤشرا مهما على الاتجاه الذي تعتزم قيادة الحركة في غزة اتخاذه في المرحلة المقبلة.

إسرائيل تهاجم وزير الخارجية التركي هكان فيدان بعد تهديده بخطوات جذرية مشتركة مع مصر وقطر إذا واصلت إسرائيل عرقلة المرحلة الثانية من خطة غزة، فيما تمسكت تل أفيف بربط أي تقدم إضافي بنزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح. وهاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس الجمعة وزير الخارجية فيدان في عقاب مطالبته الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، وتحذيره من أن تركيا ومصر وقطر قد تلجأ إلى خطوات جذرية إذا ما استمرت إسرائيل في رفض اتخاذ خطوات مقابلة لالتزاماتها أو للالتزامات التي يجب عليها أن تنفذها للجانب الفلسطيني.

كوشنير وميلادينوف أو ميلادينوف وهو المبعوث الأوروبي يعتزمان زيارة إسرائيل للدفع نحو تنفيذ خطة غزة. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية بادعاء أنه ناشط في حماس. وشحنة عسكرية جديدة تصل إسرائيل تشمل جرافات D9 وآليات مدرعة. هذه الشحنة وصلت إلى ميناء حيفا وتضم آلاف الأطنان من المعدات بينها جرافات D9 وآليات مدرعة في إطار مساعي لتعزيز جاهزية القوات البرية وضمان تدفق الذخائر والمعدات إلى إسرائيل. هذه الشحنة التي وصلت على متن سفينة نقل جرى تفريغها في إسرائيل وتشمل كما قلنا جرافات وغيرها من المعدات الحديثة. اشترتها بعثة وزارة الأمن الإسرائيلية في الولايات المتحدة. أغنية ونعود.

46 دقيقة بعد السادسة في راديو مكان. نتابع إياكم مستمعين الكرام قراءة عناوين من مواقع الصحف العربية. ننتقل إلى موقع صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن. الأمم المتحدة تقول إن وباء الإيبولا يقضي على مصاب كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية. متطوعون من الصليب الأحمر في الكونغو الديمقراطية ينقلون جثمان أحد ضحايا فيروس إيبولا في مقاطعة إيتوري شرق البلاد.

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تعبر بحر العرب في وقت سابق ضمن دعمها للحصار الأمريكي المفروض على إيران. هذا ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم. وأعادت واشنطن ترتيب أولوياتها في الحرب مع إيران، حيث أعاد الرئيس ترامب أمس نشر تصريحات لوزير الخزانة سكوت بيست في إشارة سياسية من أن واشنطن ما زالت تريد فرض عقوبات اقتصادية وتريد توجيه ضربة اقتصادية قوية إلى إيران، إشارة سياسية واضحة إلى تبنيه التهديد الذي أطلقه وزير المالية بفرض إجراءات على إيران قال إنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي للدول. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس قال إن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في هذه الحرب باتت الحفاظ على أسعار النفط منخفضة للأمريكيين، فيما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية، وهذا تأكيد على أن الحرب تتمحور الآن حول السيطرة على مضيق هرمز. هذه هي القضية التي فرضتها طهران على رأس جدول أعمال المفاوضات بسبب إغلاقها للممر الملاحي الحيوي.

فصيل عراقي يعارض حصر السلاح بالقوة. منظمة بدر تحذر رئيس الوزراء علي الزيدي خلال حضوره اجتماع لقوى الإطار التنسيقي في بغداد. وتقول متحدث أو يقول المتحدث باسم هذه المنظمة التي يقودها هادي العامري إن منظمة بدر ترفض التلويح باستخدام القوة لانتزاع سلاح الفصائل، وحذر من أن فتح ملف نزع السلاح بهذه الطريقة قد يقود إلى توترات وفتنة داخلية. واعتبر المتحدث محمد ناجي في بيان صحفي أن حملة حصر السلاح بيد الدولة ترتبط في نظر هذه المنظمة بضغوط أو اعتبارات تصل وتتصل بالعلاقة مع الولايات المتحدة. مسؤول إيراني ردا على تصريحات ترامب: طهران لن ترضخ للتهديدات الأمريكية. نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله يهاجم المفاوضات مع إسرائيل ويتمسك باتفاق 2024. خبر أيضا من الشرق الأوسط: اليمين الإسرائيلي يتحدث عن خطر وجودي، ونتنياهو سيكون القائد المنقذ في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى احتمالات أن يفقد نتنياهو كرسي الحكم. تزداد قوة مئات الآلاف من ناخبي اليمين لا ينوون العودة إلى تأييده. خرجت وسائل إعلام يمينية بحملة إعلامية واسعة تتحدث فيها عن التهديدات لإسرائيل لدرجة التهديد بخطر وجودي، كل ذلك في سبيل إظهار نتنياهو بأنه المنقذ الوحيد، هو الذي يقود إسرائيل في حرب غير مسبوقة تواجه فيها سبع جبهات، الذي تمكن من تحقيق شراكة في القتال مع الجيش الأمريكي هو فقط نتنياهو. أغنية ونعود.

نجدد لكم التحية مستمعينا الكرام أينما كنتم عبر أثير راديو مكان. نختم هذه الجولة من موقع مكان الأخبار. انتقادات لطريقة تعامل جيش الدفاع مع أحداث قرية قصرة. الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية قائد سرية بحماس في غارة جوية عقب تشكيل هذا القائد تهديدا أو تهديدا مباشرا على القوات الإسرائيلية. سفير إسرائيل في واشنطن يصف الأحداث الأخيرة في قصرى بأنها تشويه لفكرة استيطان الأرض. تقارير يمنية تفيد بصد هجوم المتمردين في الحوثيين في اليمن على القوات الموالية للسعودية. المستشارة القانونية للحكومة تشترط تعليم المواد الأساسية لتمويل مؤسسات الحريدين. ووزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يجتمع مع وفد أمن عراقي برئاسة عبد الأمير الشمري. كوشنير قادم إلى إسرائيل لتسوية الخلاف مع نتنياهو حول خطة غزة. ميلادينوف يفجر مفاجأة، إسرائيل غير ملزمة بتقديم تنازلات في غزة. ومن أيضا الأخبار وأخبار الطقس هذا الصباح من موقع مكان الأخبار، الرصد الجوي يقول بأن الحرارة سوف تنخفض، يتوقع سقوط أمطار محلية خلال الساعات المقبلة خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت. نعم، أمطار في منطقة البحر الميت وصحراء يهودا. يبقى الطقس غدا أيضا على حاله. بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذا المشوار من صحافة نت. نشكركم على حسن الاستماع والإصغاء. كان برفقتكم من وراء الميكروفون عبد الله خضر، ومن الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. نلقاكم غدا بإذن الله بعد نشرة أخبار السادسة. يوما هادئا موفقا نرجو لكم هذه التحية، وإلى اللقاء.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
3: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
4: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
5: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
8: السابعة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من الأراضي الأمريكية. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها مساء أمس في ولاية نيويورك. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن واشنطن ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. وردا على تصريحات ترامب قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات واستعراض القوة من جانب واشنطن. وأضاف نائب الوزير أن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب قرار إيراني. وميدانيا أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك عن تعرض إحدى سفنها لهجوم أثناء عبورها المضيق مساء أمس ولم تقع إصابات. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخصين بجروح بالرصاص الحي من قبل مستوطنين في بلدة الصعير شرق الخليل مساء أمس. في تل أبيب أسفر شجار الليلة الماضية عن إصابة 7 أشخاص بجروح، ووصفت حالة أحدهم بخطيرة وثلاثة آخرين بمتوسطة والباقين بطفيفة. ويفيد مراسلنا أحمد وسويس أنهم نقلوا إلى مستشفي إخلوف وولسفون لتلقي العلاج. وفي اللد أصيب شاب 30 بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن، وتم نقله إلى المستشفى مستشفى شمير أسفروفيه. بعد أن اختفت أثرهما لمدة أسبوع، عثر في الأرجنتين على مالي هلومي وابنتها ليل، وأخلي سبيلهما عقب حديث مع ممثل عن شرطة إسرائيل، إذ تبين أنهما غادرتا أوروبا بمحض إرادتهما لأسباب لم تعرف بعد. وأكد مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق أنهما خططتا للهروب مسبقا. تعرضت جزيرة فلورس في إندونيسيا فجر اليوم لزلزال بقوة 7 درجات فارزة 7، مما أدى إلى انهيار مبان ومقتل شخصين على الأقل.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
8: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت. ويبقى الطقس على حاله غدا، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا وجبال الجليل 32، النصير 34، هضبة الجولان 37، اللد ورملة 33، وفي بئر السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
12: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
13: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
14: خذ حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
15: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
16: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
17: الليلة على قناة مكان.
18: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
17: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
18: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعدية الله أعلم.
17: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

وحكاية الصيد حكاية. أبو ديب بحب الصيد مثل كل الصيادة، بخبر قصص وبزيد إشي على القصص وبصدقها. بنت بنته هيفا بتجرب تقنعه إنه يخفف لهجته شوي، لكن بوديب لما بينسجم بينسى حاله. وقصص بوديب صحيح فيها زيادة بس بتسلي.

0: بكشته
1: قصيت
0: وانا قصتك الحي
1: قصيت
0: هالشايبي وانا قضيته
1: قصيت
0: وشو بدك قصيت
1: بدي الصيد بدي

0: الجوع يلاقوني الطوع انا اكفي وانت عدي
1: يا جدي
0: قصص الصيف وحكايات الصيف.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركه؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
9: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986.
10: ديكولاين. راديو مكان الأخبار.
11: الثامنة في أورشليم القدس. السلام عليكم. أفادت مصادر فلسطينية بإصابة شخصين بجروح بالرصاص الحي من قبل مستوطنين في بلدة الصعير شرق الخليل مساء أمس. هذا وذكرت قناة كان أن مصادر أمنية انتقدت أداء جيش الدفاع فيما يتعلق بأعمال الشغب لمستوطنين متطرفين في قرية قصرة، قائلة إن قادة في الجيش امتنعوا عن اتخاذ خطوات فورية بسبب حساسية الموضوع سياسيا. في رهط أصيب صباح اليوم شاب في 23 من العمر بجروح متوسطة خلال شجارة، وتم نقله إلى مستشفى السروكة في بئر السبع لتلقي العلاج. في منطقة أم الفحم أسفر حادث سير بين 3 مركبات عن إصابة 5 أشخاص بجروح، ووصفت حالة 2 منهم بمتوسطة والباقين بطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى عمك في العفولة. وفي حيفا جرح شابان عصريين بصورة متوسطة إثر تصادم سيارتين. أفادت وسائل أعلام يابانية بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف الحوثيين ميناء المخا ب6 صواريخ باليستية الليلة الماضية. هذا وأعلنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة. في نيويورك اعتقلت الشرطة رجلا بعد أن تصرف بعربدة داخل كنيس مركزي في المدينة وضرب أحد المصلين واعتدى على حارسه. وشجب عمدة نيويورك زهران ممداني الحادثة قائلا إن البلدية ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة سكان المدينة اليهود. في ولاية ميشيغان الأمريكية قتل رجل بل قتل 5 أشخاص في سلسلة حوادث إطلاق نار ثم أقدم على الانتحار، وتحقق الشرطة في دوافعه.
10: حالة الطقس.
2: الليلة على قناة مكان
12: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصة.
13: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، ويبقى الطقس على حاله غدا، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا 32، الناصرة 34، وبئر السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، وإلى اللقاء.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة من هاللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
13: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
14: بالله عليك انت بتحكي من كل عقل.
13: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
13: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
10: أغاني الصباح في مكان.

ثانوي حلو وكذابي يا اغلى احبابي حلو وكذابي يا اغلى احبابي والاكذب مني

0: نعطي مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيفوا معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيفوا معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
3: ديكولاين
4: أحسن شلخت تسفعوني،
5: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
6: راديو مكان الأخبار.
7: التاسعة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فجر اليوم في بلدة أنصار في قضاء النباطية. وذكرت وسائل إعلام اللبنانية أن سلسلة غارات أخرى وقعت في بلدة نباطية الفوقة ومرتفعات علي الطاهر، وأن قوة إسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بنت جبيل. في رهط أصيب صباح اليوم شاب في 23 من العمر بجروح متوسطة خلال شجارة، وتم نقله إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج. على طريق رقم 65 قرب أم الفحم أسفر حادث سير بين 3 مركبات على إصابة 5 أشخاص بجروح، وأصيبت حالة 2 منهم بمتوسطة والباقين بطفيفة، وتم نقلهم إلى مستشفى عيمك في العفولة. وفي حيفا جرح شابان عصرينيان بصورة متوسطة إثر تصادم سيارتين. أفادت وسائل إعلام يمنية بمقتل 4 أشخاص على الأقل جراء استهداف الحوثيين ميناء المخا ب6 صواريخ باليستية الليلة الماضية. هذا وأعلنت جماعة الحوثي استهداف منشأة تابعة لشركة أرامكو في نجران جنوب غربي السعودية بطائرة مسيرة. في نيويورك اعتقلت الشرطة رجلا بعد أن تصرف بعربلة داخل كنيس مركزي في المدينة وضرب أحد المصلين واعتدى على حارسه. وشجب عمدة نيويورك زهران ممداني الحادثة قائلة إن البلدية ستبذل قصارى جهدها لضمان سلامة سكان المدينة اليهود.
6: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
8: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
6: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
7: ترتفع اليوم درجات الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية، وبدءا من ساعة الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، ويبقى الطقس على حاله غدا. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: يرسليم القدس 31، تل أبيب وحيفة 32، الناصرة 34، بئر السبع 35 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي بإذن المولى عز وجل عند العاشرة.
6: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6 صباحا.
10: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
10: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: الليلة على قناة مكان،
11: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
4: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
11: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
4: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

ثماني دقائق بعد التاسعة في راديو مكان. أجمل تحيات الصباح نبعثها لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. نتواصل إياكم مع هذه المنوعات الغنائية حتى العاشرة، موعدكم مع نشرات الأخبار. وقتا ممتعا نرجو لكم مع هذه الأغنيات.

0: مكان مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت لي فيهن بهالمطعم واللقطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال إيتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في 3:00.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
1: راديو مكان الأخبار.
8: العاشرة في أورشليم القدس. السلام عليكم ورحمة الله. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة أنصار في قضاء النبطية فجر اليوم. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سلسلة غارات أخرى وقعت في بلدة النبطية الفوق ومرتفعات علي الطاهر، وأن قوة إسرائيلية نفسفت عددا من المنازل في بنت جبل. صرح الرئيس الأمريكي ترامب ليلة الماضية بأنه سيعلن قريبا مضيق هرمز جزءا من الأراضي الأمريكية. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن واشنطن ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران. وردا على هذه التصريحات قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبدي، قال إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، مضيفا أن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب قرار إيراني. تشير نتائج تصنيف شنغهاي للجامعات الذي نشر صباح اليوم إلى بقاء معهد فايتسمان للعلوم والجامعة العبرية ضمن قائمة الجامعات 100 الأفضل في العالم. وللعام الثاني على التوالي يتواجد معهد فايتسمان في المكان 71، فيما تحل الجامعات العبرية في المرتبة 89. ويشار إلى أن معهد تخنيون الذي حل في المرتبة 97 العام الماضي لم يدرج في قائمة الجامعات 100 الأفضل لهذا العام. أسفر تصادم مركبتين قرب كريات جات عن إصابة رجل سبعيني بجروح خطيرة، ونقلته طائرة مروحية تابعة للجمة داود الحمراء إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج، وجرح شخص آخر بصورة طفيفة. في إندونيسيا ارتفع إلى 20 عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس صباح اليوم، وبلغت قوته 7 درجات فارز 7.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان،
9: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
8: ترتفع اليوم درجة الحرارة قليلا لتكون ضمن معدلاتها الموسمية، وبدأ من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، ويبقى الطقس على حاله غدا. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بعض المدن: أورشليم القدس 31، تل أبيب وحيفا 32، الناصرة 34، وبئر السبع 35 درجة مئوية. الرياضية. بهذا مستمعين تنتهي النشرة ونلتقي إن شاء الله عند 11:00.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من 6:00 صباحا.
12: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
11: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
14: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
15: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
16: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
11: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
17: أحلى مكان للموسيقى.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعدية الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
0: أنجح 10

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكايه جديده، موضوع جديد، اصوات جديده، موسيقى ومفاجآت ومشاركه منكم، لانكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ انا فيش سباحه.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوطلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
2: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
3: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
2: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
4: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
2: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الحادية عشرة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. أكد جيش الدفاع أنه استهدف بنا تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي أنصار والنبطية في جنوب لبنان الليلة الماضية، ردا على عملية قام بها إرهابيو المنظمة ضد الجنود في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وقد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة أنصار. انتقدت مصادر أمنية أداء جيش الدفاع فيما يتعلق بأعمال الشغب لمستوطنين متطرفين في قرية قصرة، قائلة إن قادة في الجيش امتنعوا عن اتخاذ خطوات فورية بسبب حساسية الموضوع سياسيا. وذكرت قناة كان أن هذه الانتقادات تخص حوادث أخرى أيضا طرد خلالها مستوطنون فلسطينيين من منازلهم. انتقدت مصادر أمنية أداء جيش الدفاع كنا مع هذا النبأ، وتشير نتائج تصنيف شنغهاي للجامعات الذي نشر صباح اليوم إلى بقاء معهد فيتسمان للعلوم والجامعة العبرية ضمن قائمة الجامعات 100 الأفضل في العالم. وللعام الثاني على التوالي يتواجد معهد فيتسمان في المكان 74، فيما تحل الجامعة العبرية في المرتبة 89. ويشار إلى أن معهد تخنيون الذي حل في المرتبة 97 العام الماضي لم يدرج في قائمة الجامعات 100 الأفضل لهذا العام. أسفر تصادم مركبتين قرب كريات جات عن إصابة رجل سبعيني بجروح خطيرة، ونقلته طائرة مروحية تابعة لنجمة داود الحمراء إلى مستشفى سروكا لتلقي العلاج، وجرح شخص آخر بصورة طفيفة. في إندونيسيا ارتفع إلى 20 عدد ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب جزيرة فلوريس صباح اليوم، وبلغت قوته 7 درجات فارزة 7.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: لا عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يتوقع سقوط أمطار محلية خلال الساعة المقبلة خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، ويبقى الطقس غدا على حاله. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، ونلتقي إن شاء الله عند 12:00.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6:00 صباحا. بعد قليل على البلكون مع شادي بلام.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيب 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: خذ حبة فصفصها، كل اللبي كب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
0: الجمعة على قناة مكان.
8: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
8: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: الآن مع شادي بلان على البلكون.
10: مرحبا مرحبا، رحب فيكم معنا، انتم معنا على البلكون، أغاني السبت الكتيري. لكم مني دائما شادي بلان، أحلى التحيات، تحية لأوسكار ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. بداية اخترناها مع تامر حسني، أغنية جديدة من ألبومه الجديد وش الخير.

جديدة من ألبومه مش هتكرر. سمعنا واحدة من أنجح أغاني ألبومه الجديد لتامر حسني وش الخير، أغاني الصيف، أغاني زمان، أغاني جديدة، أغاني عديدة باختصار معنا في الساعتين القريبات.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفاي ورهان العمر

سام حسني هذا كان موزع موسيقي اشتهر بأغنية كل البنات بتحبك، بعدين أصدر هالأغنية سبق وسمعناها بأكثر من نسخة قبله وبعده. هسه بنضم لنا محمد فؤاد، زمان زمان ما سمعنا هالفنان المصري الناجح اللي كان ناجح كتير بالتسعينات 1996، غنى لنا حنساك محمد فؤاد.

1991 أصدرت هالأغنية نجمة الثمانينات حنان. 1988 كانت كمان أغنية ناجحة سمعناها من منى عبد الغني غنت لنا يلا يا أصحاب.

لين ما أغني على البلكون زي كل يوم سبت إحنا معكم تحب تبقوا معنا على السماع تسمعونا لسه جديد إليانا توليت هنعيش

أنايس توليت هذا مع إليانا واحدة من أغاني ألبوم توليت الأخير الناجحة. لسه بنسمع ونسميكو جديد إليسا كمان أغني حلوة جديدة من ألبومها الأخير فيها تتعاون مع مروان خوري حظي ضحك لي.

احنا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى معكم على البلكون لليوم. حضرة ما انتهت بعد الأخبار والإعلانات، كنا كمان ساعة معكم. رح نختمها الساعة مع تامر حسني، أغنية حلوة اسمها حلو المكان، غناها بفيلمه الفلوس اللي قدمه عام 2019. صار مقدم تامر حسني لليوم 15 فيلم، واحدة من أنجح أغاني هالأفلام حلو المكان. راجعين بعد الأخبار.

0: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
1: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحا.
2: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهوطة؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
3: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار. الثانية عشرة في يورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، هذه تفاصيل النشرة. أكد جيش الدفاع أنه استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي أنصار والنباطية في جنوب لبنان الليلة الماضية، ردا على عملية قام بها إرهابيو المنظمة ضد الجنود في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وقد أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة أنصار. وذكرت مصادر لبنانية قبل قليل أن غارة إسرائيلية أخرى في قرية دير الزهراني للشمال من النبطية أوقعت عددا من الجرحى. أفاد موقع إيرام نيوز الإخباري الإماراتي نقلا عن مصدر أمني بل أمريكي مقرب من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية والبحرية الممارسة على إيران خلال الأيام القريبة. وأوضح المصدر أن استراتيجية واشنطن ستقوم على الجمع بين العقوبات المالية وتشديد الحصار البحري والضغط العسكري المحدود مع إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة، بما يسمح للإدارة الأمريكية بالتصعيد التدريجي دون إغلاق الباب أمام أي تسوية محتملة. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جديدة ضد إيران وصفها بغير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. أفاد موقع ريم نيوز الإخباري الإماراتي نقلا عن مصدر أمريكي مقرب ما ذكرناه آنفا، في أشكلون أسفر انقلاب تراكتورون عن إصابة شاب عشريني بجروح خطيرة، وتم نقله إلى مستشفى بارزيلاي في المدينة للمعالجة. وفي مفترق بوريا قرب بحيرة طبرية جرح شاب عشريني بصورة خطيرة بعد أن اصطدمت سيارته بعمودة، وتم نقله إلى مستشفى بوريا المجاورة. أعلن اليوم رسميا عن انضمام لاعب كرة القدم عنان خليلي إلى فريق كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من الدوري البلجيكي مقابل 21 مليون جنيه استرليني، وبذلك أصبح خليلي أغلى لاعب إسرائيلي في التاريخ.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة منقيم الغطاء عن التنجرة تبدأ الصدر.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
0: يتوقع سقوط أمطار محلية خلال الساعات المقبلة خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، ويبقى الطقس غدا على حاله. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة: يورشليم القدس 20، تل أبيب حيفا ولد ورملي 26، الناصرة وبئر السبع 24، جبال الجليل 21، هضبة الجولان 23 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، دمتم بألف خير ونلتقي إن شاء الله عند الواحدة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. مكان.
3: كبسولات نخلة في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للاحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: خذ حبي فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
9: شو بتسوي ليلى ويجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبط.
10: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
9: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
10: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
11: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
10: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس. الآن مع شادي بلال على البلكون.
12: يا هلا يا هلا، رجعنا نكمل معكم على البلكون الساعة الثانية مع الأغاني الكتيرة. نبلش مع جديد لطيفة تونسية من برا. هلا هلا

لطيفه بلشنا معها ساعتنا الثانيه من على البلكون. تحيه لاوسكار بساعدنا اليوم بالهندسه الاذاعيه، ولكم مني دائما شادي بلان احلى التحيات. نسمع اسا جديد احمد سعد.

توبة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ اسمناها بأصوات نجوى كرم هاني شاكر الحمزين سميرة سعيد. زي ما متعودين علينا دايما نبلش الساعة مع الأغاني الجديدة وبعدين نرجع بالوقت بالزمن لورا شوي لكمل سنة مناح نسمع إسا واحدة من أشهر أغاني ولي توفيق قدمها بفيلمه من يطفئ النار كان هذا عام 1982 إيه العظم.

بعد ايه العظمة دي كلها ولي التوفيق اللي غناها بعام 1982. نسمع اسا اغنية قديمة جدا لسعاد محمد بنسخة قدمها خالد عجاج المغني المصري عام 1995، وسمى ألبومه وقتها باسم الاغنية.

0: الساحل
1: السحر
0: محمود العسيلي.
1: حبيبي انت هنا تتاكل.

0: حبيبي انت هنا في الساحل.
1: حبيبي انت هنا في الساحل. اجازات حلوه ان شاء الله بتقضوها لكل اللي طالع اجازه.
0: حبيبي انت هنا تتاكل.
1: عم بيسمعنا بالسياره كمان، توصلوا بالسلامه على البيوت. اذا بتسمعونا على البلكون كمان ممتاز. هسه بينضم لنا الشامي.

شكرا لكم على المتابعة والاستماع على البلكون. انتهت لليوم. نلتقي الأحد على التنتين سينما شويش وعلى التلاتة مع الموسيقى والأغاني. شكرا لأوسكار لكم مني دائما شادي بلان. أحلى التحيات. إلى اللقاء.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: بالقشر وعيد خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد بزر دوار الشمس الصيني من نخلة تاج القعدة
2: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط والعروض لحد يوم السبت فقط خاضع لشروط الحملة صالح دباح

0: راديو مكان الأخبار.
1: الوحيدة في أورشليم القدس، معكم كرم أبو مخ، وهذه تفاصيل النشرة. تفيد آخر الأنباء الواردة من جنوب لبنان بمقتل شخصين على الأقل وإصابة 9 آخرين إثر غارة إسرائيلية على قرية دير الزهراني إلى الشمال من النباطية. أفاد موقع إيران نيوز الإخباري الإماراتي نقلا عن مصدر أمريكي مقرب من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية والبحرية الممارسة على إيران خلال الأيام القريبة. وأوضح المصدر أن استراتيجية واشنطن ستقوم على الجمع بين العقوبات المالية وتشديد الحصار البحري والضغط العسكري المحدود مع إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة، بما يسمح للإدارة الأمريكية بالتصعيد التدريجي دون إغلاق الباب أمام أي تسوية محتملة. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جديدة ضد إيران وصفها بغير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. في بلدة حورة في النقب عقدت قبل ظهر اليوم جهة صلح بين أبناء عائلة واحدة بحضور المئات من أبناء المجتمع العربي على خلفية جريمة قتل ارتكبت قبل نحو 4 أعوام راح ضحيتها المرحوم إدريس أبو القيعان. وشهدت الجهة أجواء من المحبة والتسامح مع دعوات إلى نبذ العنف وتعزيز السلم الأهلي ومناشدة عائلة أخرى أن تحذو حذو عائلة أبو القيعان وتعمل على إنهاء الخلافات. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الجهة حملت رسالة واضحة بأهمية تغليب لغة الحوار والصلح والحفاظ على وحدة المجتمع والنسيج الاجتماعي. في أشكل أسفر انقلاب تراكتورون عن إصابة شاب عصريني بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى بارزيلاي في المدينة للمعالجة. وفي مفترق بوريا قرب بحيرة طبارية جرح شاب بصورة خطيرة بعد أن اصطدمت سيارته بعمود وتم نقله إلى مستشفى بوريا المجاورة. أعلن اليوم رسميا عن انضمام لاعب كرة القدم عنان خليلي إلى فريق كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي الممتاز قادما من الدوري البلجيكي مقابل 21 مليون جنيه استرليني، وبذلك أصبح خليلي أغلى لاعب إسرائيلي في التاريخ.
0: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
2: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلة.
0: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
1: يتوقع سقوط أمطار محلية خلال الساعات المقبلة خاصة في شرق البلاد، ويحذر من حدوث سيول في صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت، ويبقى الطقس غدا على حاله. وهذه درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة: أورشليم القدس 20، تل أبيب وحيفا ولد ورمل 26، الناصر وبير السبع 24، جبال الجليل 21، هضبة الجولان 23 درجة مئوية. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي النشرة، والموعد الإخباري القادم عين ثانية إن شاء الله.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابرير منطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الجمعة على قناة مكان.
7: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
7: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الليلة على قناة مكان،
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
1: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن، النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
2: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع، وبعديه الله أعلم.
1: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وعلى قناة مكان.
2: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة.
3: حملة كبسولات لحم في سوبر ماركت أحيم مخزن الجيش، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثانية ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله أوقاتكم. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا أمنيا خطيرا، ففي ظل قيام إرهابي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرتفعات علي الطاهر، نفذ سلاح الجو سلسلة غارات على بنى تحتية تابعة للحزب. وذكرت مصادر لبنانية أن الغارات أوقعت 11 قتيلا، مما يعد أعلى حصيلة يومية منذ فترة طويلة. ويذكر أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب بتصفية أكثر من 3300 من عناصره. أفاد موقع إرم نيوز الإخباري لمرتي نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية والبحرية الممارسة على إيران خلال الأيام القريبة. وأوضح المصدر أن استراتيجية واشنطن تقوم على الجمع بين العقوبات المالية وتجديد الحصار البحري والضغط العسكري المحدود مع إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة ضد إيران، وصفها بغير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. في بلدة حورة بالنقب عقدت جهة صلح بين أبناء عائلة أبو القيعان بحضور مئات الأشخاص على خلفية جريمة قتل إدريس أبو القيعان التي ارتكبت قبل نحو 4 أعوام. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الجهة شهدت أجواء من المحبة والتسامح مع دعوات إلى نبذ العنف وتعزيز السلم الأهلي ومناشدة عائلات أخرى أن تعمل بشكل مماثل على إنهاء الخلافات.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: لحظة من إيم الغطاء عن التنجرة تبدأ قصة
0: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
1: تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها ويخشى حدوث سيول، وغدا لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. مع الجوية نختتم، لنلتقي إخباريا من جديد عند 3.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيب 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوتلي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
0: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
6: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
0: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
7: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسي.
0: نوستالجيا من مكان، الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.

0: على قناة مكان.
1: بلحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان.
3: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
4: دقيقة حبيبي بس شوي.
5: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
4: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: راديو مكان الأخبار.
10: الثالثة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، طبتم وطاب يومكم. شهد جنوب لبنان اليوم تصعيدا أمنيا خطيرا، ففي ظل قيام إرهابيي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرتفعات علي الطاهر، نفذ سلاح الجو سلسلة غارات على بنى تحتية تابعة للحزب. وذكرت مصادر لبنانية أن الغارات أوقعت 11 قتيلا، مما يعد أعلى حصيلة يومية منذ فترة طويلة. ويذكر أن إقدام حزب الله في مارس أذار الماضي على فتح الجبهة سبب بتصفية أكثر من 3,300 من عناصره. أفاد موقع أرمنيوز الإخباري الإماراتي نقلا عن مصدر مقرب من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية والبحرية الممارسة على إيران خلال الأيام القريبة. وأوضح المصدر أن استراتيجية واشنطن تقوم على الجمع بين العقوبات المالية وتجديد الحصار البحري والضغط العسكري المحدود مع إبقاء قنوات الاتصال الدبلوماسي مفتوحة. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن بلاده ستتخذ إجراءات جديدة ضد إيران، وصفها بغير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. في بلدة حورة بالنقب عقدت جاهة صلح بين أبناء عائلة أبو القيعان بحضور مئات الأشخاص على خلفية جريمة قتل إدريس أبو القيعان والتي ارتكبت قبل نحو 4 أعوام. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الجاهة شهدت أجواء من المحبة والتسامح مع دعوات إلى نبذ العنف وتعزيز السلم الأهلي ومناشدة عائلات أخرى أن تعمل بشكل مماثل على إنهاء الخلافات.
2: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
11: بالله عليك أنت بتحكي من كل عقلك.
2: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في 6:30 على قناة مكان وكان بوكس.
10: تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها ويخشى حدوث سيول، وغدا لن يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. وإليكم درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 35، تل أفيف وجبال الجليل 32، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 38، ونختتم مع اللد والرمل 33 درجة مئوية. نعود ونلتقي إخباريا عند الرابعة.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
2: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من السادسة صباحا.
9: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
13: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وصلت للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اهلين الحبك وفائي ورهاني العمر

0: أيام شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.

0: الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
5: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط. أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط. لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط. سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9. خاضع للأنظمة.
0: راديو مكان الأخبار.
11: الرابعة ساعتنا الآن في مكان. طبتم وطاب يومكم. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بنزوح أعداد كبيرة من سكان منطقة النبطية بسبب التصعيد الأمني الخطير. ووفق مصادر لبنانية، أوقعت غارات جوية إسرائيلية منذ ساعات الفجر 11 قتيلا، مما يعد أعلى حصيلة يومية منذ فترة طويلة. ويذكر أن هذه الغارات جاءت ردا على قيام إرهابي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرتفعات علي الطاهر. في العراق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم عن إلقاء القبض على إرهابيين في محافظة ديالى، ولم يذكر البيان الصادر في بغداد الجهة التي ينتمي إليها المعتقلان. طلب نظام طهران من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال ممثل عنها لزيارة 3 طيارين إيرانيين. قال إنهم محتجزون في قطر منذ إسقاط طائرتين مقاتلتين غارتا على قاعدة عسكرية أمريكية هناك خلال الحرب الأخيرة. وحسب الرسالة التي وجهتها طهران إلى اللجنة، قتل الطيار الإيراني الرابع. في كابول، نظمت حركة طالبان اليوم احتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة لاستيلائها على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية. يشار إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف رسمياً بحكم طالبان. كشفت مصادر وكالة أنباء رويترز عن أن السلطات في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر ساعدت في الإفراج عن المبشر الأمريكي كيفن رايدوت الذي احتجزته جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي. وحسب الوكالة، يعكس ذلك ترسيخ مكانة حفتر كوسيط أمني رئيسي في تلك المنطقة، وهو أمر قد يستخدمه الزعيم الليبي لكسب ود الإدارة الأمريكية.
0: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
11: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، واعتبارا من ساعة الظهر تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها، ويخشى حدوث سيول. ملتقانا الإخباري القادم يأتيكم كالمعتاد عند الخامسة.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
13: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
9: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
7: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
9: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
10: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
13: الجمعة على قناة مكان.
14: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
13: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
14: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
13: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

0: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوت اللي فيهن بهالمطعم ويهبط؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
2: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
3: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: راديو مكان الأخبار.
9: الخامسة ساعتنا الآن مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بنزوح أعداد كبيرة من سكان منطقة النبطية بسبب التصعيد الأمني الخطير. ووفق مصادر لبنانية، أوقعت غارات جوية إسرائيلية منذ ساعة الفجر 11 قتيلا، مما يعد على حصيلة يومية منذ فترة طويلة. ويذكر أن هذه الغارات جاءت ردا على قيام إرهابي حزب الله بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في مرتفعات علي الطاهر. في العراق، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم عن إلقاء القبض على إرهابيين في محافظة الديالة، ولم يذكر البيان الصادر في بغداد الجهة التي ينتمي إليها المعتقلان. طلب نظام طهران من اللجنة الدولية للصليب الأحمر إرسال ممثل عنها لزيارة 3 طيارين إيرانيين. قال إنهم محتجزون في قطر منذ إسقاط طائرتين مقاتلتين غارتا على قاعدة عسكرية أمريكية هناك خلال الحرب الأخيرة. وحسب الرسالة التي وجهتها طهران إلى اللجنة، قتل الطيار الإيراني الرابع. في كابول، نظمت حركة طالبان اليوم احتفالات بمناسبة الذكرى الخامسة لاستيلائها على أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية، ويشار إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة التي تعترف رسميا بحكم طالبان. كشفت مصادر وكالة أنباء رويترز عن أن السلطات في شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر ساعدت في الإفراج عن المبشر الأمريكي كيفن رايدوت الذي احتجزته جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل الإفريقي. وحسب الوكالة، يعكس ذلك ترسيخ مكانة حفتر كوسيط أمني رئيسي في تلك المنطقة، وهو أمر قد يستخدمه الزعيم الليبي لكسب ود الإدارة الأمريكية.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
0: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلك.
1: نوستالجيا من مكان، كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها. الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.
9: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، واعتبارا من ساعة الظهر تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها، ويخشى حدوث سيول. ختام نشرتنا، نعود ونلتقي إخباريا عند السادسة. طاب يومكم.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.in.
11: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.

0: فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: خد حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
5: الليلة على قناة مكان،
6: لحظة منقيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
5: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
6: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
5: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.

0: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء.
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساءً.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
3: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
1: راديو مكان الأخبار.
7: السادسة ساعتنا الآن في مكان. أسعد الله مساءكم. علم مساء اليوم أن رئيس الكنيسة سابقا أبراهام بوريغ انضم إلى حزب اليهودي العربي الجديد لكلنا مكان، وسيدرج في قائمة مرشحيه. يشار إلى أن هذا الحزب يجري مفاوضات مع أحزاب عربية حول خوض الانتخابات في قائمة مشتركة. عقبت دولة الإمارات بغضب على استمرار اعتداءات النظام الإيراني على سفنها في مضيق هرمز، وأكدت وزارة الخارجية في أبوظبي أن استخدام المضيق أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي، يعد عملية قرصنة من قبل الحرس الثوري، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. في غزة أعلنت وزارة الداخلية الحمسوية أن أجهزة الأمن التابعة لها أوقفت عددا من المسلحين وأحالتهم للتحقيق بعد أن قاموا بإطلاق النار في حي الشيخ رضوان، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. وذكرت الأنباء أن خلفية الحادث هي نزاع محلي. ألقي القبض في درعا بجنوب سوريا على ضابط أمني سابق يدعى مصعب أبو ركبي، وينسب له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين إبان عهد نظام الأسد. وعلى صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عددا من المرتزقة السوريين في ليبيا تظاهروا أمام مقر كلية ضباط الشرطة في طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة جندوا ونقلوا إلى ليبيا خلال السنوات الماضية للمشاركة في القتال ضمن الصراع الداخلي الليبي. في أندونيسيا ارتفع إلى نحو 50 عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب فجراً جزيرة فلوريس، وقد بلغت قوة الزلزال 7 درجات فارزة 7.
1: حالة الطقس. الليلة على قناة مكان.
8: لحظة من إيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصة
1: أكلة سليم مع سليم ضو. موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
7: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، واعتبارا من ساعة الظهر تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها، ويخشى حدوث سيول. عند الثامنة نلتقي إخباريا من جديد. طاب مساءكم.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
1: على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية، بدءا من السادسة صباحا.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
10: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا أمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
12: شو بتسوي لو يجي يوم جوز واحدة منها اللي بتقعد تلاقوط لي فيهن بهالمطعم ويهبطها؟
1: الليلة على قناة مكان، ذكريات الماضي من الأرشيف.
12: بالله عليك انت بتحكي من كل عقلة.
1: كل البرامج اللي مش راح نقدر ننساها راح ترجع على شاشتكم.
13: احنا مش مجبورين نتبنى كل فكرة سخيفة بتخطر على بال ايتسك.
1: نوستالجيا من مكان، الليلة في السادسة والنصف على قناة مكان وكان بوكس.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: لحظة من قيم الغطاء عن الطنجرة تبدأ قصتنا.
0: سليم ضو راجع في رحلة جديدة بين الأماكن النكهات والوصفات اللي بتحكي قصص وحكايات لمسيرة حياة كاملة.
1: استنونا يا جماعة بالموسم الرابع وبعديه الله أعلم.
0: أكلة سليم مع سليم ضو، موسم جديد الليلة بعد النشرة المسائية على مكان وكان بوكس.
2: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
3: أستاذ في بركيه؟
2: لا.
3: في ألعاب منفوخة؟
2: كمان لا.
3: لكن شو فيه؟
2: اسمع المذيع بيقولك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
3: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: خد حبة

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.

0: مكتب رئيس الوزراء يعلن إصابة 3 جنود بجروح خطيرة إثر هجوم شنه حزب الله. جيش الدفاع يعلن تصفية قائد في وحدة الرضوان، وسلسلة غارات إسرائيلية تسفر عن قتلى وجرحى. ترامب يلوح بالسيادة الأمريكية على هرمز، تصعيد في حرب التصريحات والتهديدات المتبادلة. انتقادات حادة لأداء جيش الدفاع في قصرى، واتهامات لقادة عسكريين بتغليب اعتبارات سياسية. كمية أمطار قصوى في أورشليم القدس في شهر آب، وإغلاق مقطع من شارع 90 بسبب السيول. وأعلان خلايلي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صفقة تاريخية مع نادي كريستال بالاس. أهلا بكم. أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا غير معتاد خلال يوم السبت باللغة الإنجليزية، جاء فيه أن 3 من جنود جيش الدفاع أصيبوا بجروح خطيرة في هجوم شنه حزب الله. وفي جنوب لبنان أفيد بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت مبنى فجر اليوم في بلدة أنصار في قضاء النبطية. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن سلسلة غارات أخرى وقعت في بلدة النبطي الفوقة ومرتفعات علي الطاهر، وأن قوة إسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بنت جبيل. وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 11 شخصا وإصابة نحو 20 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية. من جانبه أكد جيش الدفاع تصفية سمير الحاج حسن الذي كان قائد قطاع بقوة الرضوان، كما استهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي أنصار والنبطية في جنوب لبنان، وذلك ردا على عملية قام بها إرهابيو المنظمة ضد الجنود في مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية بأنه سيعلن قريبا أن مضيق هرمز جزء من الأراضي الأمريكية. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن واشنطن ستوجه ضربة اقتصادية قوية لإيران.
1: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to.
0: وردا على هذه التصريحات قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي إن طهران لن ترضخ للتهديدات أو استعراض القوة من جانب واشنطن، مضيفا أن مضيق هرمز لن يفتح أو يغلق إلا بموجب قرار إيراني. من جهته صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي بأن على واشنطن تلبية شروط محددة بشأن مضيق هرمز من أجل استئناف حركة الشحن في الممر المائي الحيوي.
2: این مذاکره با باز شدن تنگه هرمز دو بحث جداگانه هست. یک مذاکره فنی هست مربوط به تعیین مسیر دریایی. وقتی این مسیر تعیین شد، حالا آیا بازگشایی بشه تنگه یا نه، اون منوط به تحقق شرایط دیگری هست که باید آمریکا به اونها پایبند باشه.
0: هذا وأفيد أن الإدارة الأمريكية تستعد لتوسيع نطاق الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران خلال الأيام القريبة، وأن استراتيجية واشنطن ستقوم على الجمع بين العقوبات المالية وتشديد الحصار البحري والضغط العسكري المحدود مع الإبقاء على قنوات الاتصال الدبلوماسي، بما يسمح للإدارة الأمريكية بالتصعيد التدريجي دون إغلاق الباب أمام أي تسوية محتملة. وقد أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات جديدة ضد إيران وصفها بغير مسبوقة في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة. انتقدت مصادر أمنية أداء جيش الدفاع فيما يتعلق بالإرهاب الذي يمارسه مستوطنون في قرية قصرة، قائلة إن قادة في الجيش امتنعوا عن اتخاذ خطوات فورية بسبب حساسية الموضوع سياسيا. وذكرت قناة كان أن هذه الانتقادات تخص حوادث أخرى أيضا قام خلالها مستوطنون بطرد فلسطينيين من منازلهم. راية الصلح رفعت اليوم بين أبناء عائلة أبو القيعان في قرية حورة بالنقب بعد 4 سنوات من النزاع الذي راح ضحيته المرحوم إدريس أبو القيعان. تقرير مراسلنا سالم أبو جامع.
3: بحضور المئات من أبناء المجتمع العربي عقد اليوم في بلدة حورة جاهة صلح بين أبناء العائلة الواحدة على خلفية قضية دم تعود لنحو 4 أعوام راح ضحيتها المرحوم إدريس أبو القيعان.
4: الحسن أبو يوسف، أنتم شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إدريس رحمة الله تعالى عليه اليوم يؤتي بفضل الله عز وجل وبإذن الله عز وجل يؤتى بوفاته اليوم الثمرة الطيبة، فنسأل الله أول شيء الذي أذن بالصلح هو الله.
5: أنتم في هذا المشهد تسطرون حدثا تاريخيا على مستوى حورة خاصة وعلى مستوى النقب عامة.
3: وفي مشهد لافت اختارت الأطراف الاحتكام إلى أحكام الشرعية الإسلامية والشرعي في معالجة القضية بعيدا عن الحلول العرفية التقليدية وضرورة تحقيق العدل وحفظ حقوق جميع الأطراف.
6: اليوم يوم عرس مبارك لأهلنا في حورة، أهل القوعين على وجه الخصوص وأهل النقب على وجه العموم والبلاد على وجه كذلك العموم. اليوم هذا الحمد لله الفضل والمنة، يعني التصالح فيه طرفان متخاصمان منذ 4 سنوات قد مضت فيها يعني الدموع والحسرة. افتقدنا فيه إنسان عزيز، ابن العزيز رحمة الله تعالى عليه الأخ إدريس.
5: إن هذا المشهد وهذه الصورة وهذا الجمع المبارك أبلغ من كل الكلمات وأبلغ من كل الخطباء.
3: وسادت الجهة أجواء من المحبة والتسامح وسط دعوات إلى تغليب لغة العقل والحكمة ونبذ العنف والعمل على إنهاء الخلافات بالصلح والتسامح بما يساهم في تعزيز السلم الأهلي والحفاظ على وحدة العائلة.
7: نحن في المجتمع العربي اليوم نمر في محنة في ظل آفة العنف والجريمة، وهذا الموقف هو يوم تاريخي ومفصلي، عليه أن يكون بداية جديدة وقدوة حسنة يحتذى بها.
8: هذا ما نريد أن نرى في هذه الأيام العصيبة التي تعصف ببلداتنا وقرانا العربية. مئات القتلى في العام الأخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد المرحوم إدريس برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
3: وأكد المشاركون أهمية أن يكون هذا الصلح رسالة إلى المجتمع العربي ومثلا على إمكانية معالجة قضايا الدم بالحوار والاحتكام إلى الشرع بعيدا عن دائرة العنف والانتقام.
9: المطلوب منا اليوم في عرب 48، إحنا قربنا على 200 قتيل في هذا السنة العام، كل بسبب تصرف أبنائنا الغير مسؤول.
3: كما ناشد وجهاء المجتمع العربي ورجال الإصلاح عائلات أخرى في المجتمع العربي أن تحذو حذو عائلة أبو القيعان وأن تعمل على إنهاء الخلافات بالصلح والتسامح حفاظا على الأرواح والنسيج الاجتماعي.
7: سطروا تاريخا طيبا من الأجدر أن يسير عليه الكثير من أهل النقب وأهل الشمال والمجتمع العربي ككل في داخل دولة إسرائيل. المعاناة والألم والمآسي هي كبرى.
3: وفي ختام الجهة شدد المشاركون على أن الصلح والتسامح يشكلان الطريق الأفضل لإنهاء الخلافات، داعين لتحويل هذه الخطوة إلى رسالة للمجتمع بأهمية الحفاظ على حرمة الدم ونبذ العنف وتعزيز السلم الأهلي. الله يبارك.
0: بعد أن اختفت آثارهما لمدة أسبوع، عثر على مالي يهلومي وابنتها ليال في الأرجنتين، وبعد تحقيق قصير تم إخلاء سبيلهما. وأكد مصدر مطلع على تفاصيل التحقيق أنهما خططتا للهروب مسبقا. تقرير مراسلنا خالد دراوشي.
10: بعد أسبوع من البحث المكثف انتهت رحلة البحث عن مالي وليال يهلومي بالعثور عليهما في بوينس آيرس بالأرجنتين في عملية شارك فيها نحو 300 محقق وعنصر استخبارات عملوا على مدار الساعة بالتعاون مع جهات أمنية وشرطية في عدة دول. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية العثور على الأم وابنتها داخل حافلة في العاصمة الأرجنتينية وهما بصحة جيدة. وبعد استجوابهما والتأكد من عدم وجود خطر عليهما أو شبهة جنائية أطلق سراحهما.
11: أي مالي أي ليال، أنا وولتر نציג המשטרה בדרום אמריקה, בסדר? מחטיבת המודיעין משטרת ישראל. אני רוצה לשאול אתכם כמה שאלות, דאגנו לכם מאוד, בסדר? אני אתן לכולם לרדת ואנחנו נשוחח קצת.
10: وبحسب التحقيق كانت مغادرتهما مخططة مسبقا، إذ اشترتا هواتف بديلة وعدتا مسارا للرحلة قبل اختفائهما. وتشير التحقيقات الشرطة إلى أن الرحلة بدأت في تشيك ثم وصلتا إلى فيينا، ومنها انتقلتا على الأرجح إلى ألمانيا قبل أن تستقلا طائرة إلى الأرجنتين. وخلال وجودهما في فيينا سجلتا مقاطع فيديو مخصصة لأفراد العائلة، لكن وفق شبهات الشرطة أرسلت هذه المقاطع بعد مغادرتهما المدينة في محاولة لإعطاء انطباع بأنهما لا تزالان هناك. وكان آخر تحديد لموقع هاتفهما في محيط محطة القطار في فيينا قبل انتقالهما إلى ألمانيا ومنها إلى الأرجنتين. وتشير تقديرات الشرطة إلى أن بوينس آيرس ربما لم تكن الوجهة النهائية، وأنهما كانتا تعتزمان مواصلة الرحلة إلى وجهة أخرى لم يكشف عنها. وخلف الكواليس عملت وحدات التحقيق والاستخبارات على مدار الساعة بالتعاون مع اليوروبول وأجهزة شرطة في عدة دول، إلى أن تمكن ضابط الشرطة الإسرائيلية المتمركز في أمريكا الجنوبية من العثور عليهما. وأكدت الشرطة أن الدافع وراء مغادرتهما إسرائيل لا يزال غير واضح، وأن التحقيق سيستمر في إسرائيل لفهم ملابسات الرحلة وأسبابها رغم عدم وجود شبهة جنائية في اختفائهما. أما عائلة يهلومي فأعربت عن ارتياحها الكبير لسلامة مالي وليئل، وشكرت كل من شارك في عمليات البحث، مؤكدة أن نحو 260 ألف شيكل جمعت من الجمهور للمساعدة في عمليات البحث ستعاد إلى المتبرعين. وبذلك تنتهي عمليات البحث، فيما يستمر التحقيق لتوضيح ملابسات مغادرة الأم وابنتها ومسار الرحلة التي قادتهما من إسرائيل مرورا بأوروبا وصولا إلى الأرجنتين.
0: تشير نتائج تصنيف شنغهاي للجامعات الذي نشر صباح اليوم إلى بقاء معهد فايتسمان للعلوم والجامعة العبرية ضمن قائمة أفضل 100 جامعة في العالم. وللعام الثاني على التوالي يتواجد معهد فايتسمان في المكان 71، فيما تحتل الجامعة العبرية المرتبة 89. ويشار إلى أن معهد التخنيون الذي حل في المرتبة 97 العام الماضي لم يدرج في القائمة هذا العام. الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران كشفت تفاصيل عن نشاط استخباراتي إسرائيلي داخل الأراضي الإيرانية. ليبقى السؤال، هل غيرت الحرب المعادلة أم أن إيران ما زالت تحتفظ بأوراقها؟ إليكم هذا التقرير.
12: الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران حملت معها الكثير من المفاجآت. رئيس موساد السابق يوسي كوهين كشف خلال مؤتمر الجليل أن رجال الموساد تجولوا في منشأة فوردو النووية مرات كثيرة، قائلا إن القصف الأمريكي للمنشأة قد حقق أحلامه. إسرائيل اعتادت التفاخر بأنها تملك أعيناً في إيران، بل وتبين أن عملاءها عملوا على الأرض الإيرانية كما نشرت وسائل الإعلام مؤخراً.
13: يومي الأول كرئيس الموساد خطرت لأشبي على المسيوت البتخونيت بامتصاوت يترونوتاو المديمين של الارגון שלנו. التخكوم هيقولت لفعل بأופן سموي من العين والتخبولة كموتيف مركزي. الموساد של اليوم مسוגל לפעול בעומק להפתיע ולהוציא לפועל מבצעים כירורגיים ומתוחכמים, אך גם מבצעים גדולים, נרחבים ומשמעותיים, משני מציאות, אפילו בזמן מלחמה.
12: وقد وصلت القاذفات الأمريكية وقصفت منشأة فوردو واضعة البرنامج النووي الإيراني تحت علامات استفهام. والمفاوضات اليوم لا تتناول البرنامج النووي، واليورانيوم المخصب لا يزال في إيران، وأما الوضع في إيران فسيء جدا.
14: Just do what I'm doing now. Just pop along and look how bad they're doing because they hold the nations. They've got 300% inflation. They have no value. Their currency has almost no value. They're not paying their soldiers. Their soldiers are leaving. So just keep that going because that's not sustainable. Hit them really, really hard, or just. The third is just being economically, but we're doing that anyway. That's sort of a part of the first. So economically, they are a mess.
12: والواقع يتحدث عن نفسه بنفسه.
15: האיראנים ממשיכים להכין את האפשרות להתקדם, וזה משהו שדרך אגב, זה רק מה שאנחנו יודעים, או מה שפורסם. אנחנו לא יודעים האם יש גם אתרים חשאיים. צריך להסתכל על זה במובן היותר רחב, שלישראל היה מודיעין מצוין. ראינו את זה בתוצאות התקיפה. אני חושב שהדבר הכי מסוכן זה לנוח על זרי הדפנה ממה שעשינו בעבר. כי גם האיראנים יפיקו לקחים ממה שקרה בשתי המלחמות האחרונות, וינסו להבין איפה אנחנו לא רואים, ואיפה עוד לא טיילנו. השאלה היא לא מה עשינו, אלא מה נעשה ואיך נוודא שאנחנו רואים מה האיראנים עושים, איפה הם מרמים, לאן הם מתקדמים, וגם שנדע לפעול בזמן רלוונטי.
16: לאוראי.
12: والموساد في هذه الأيام يلبس حلة جديدة، فرئيسه الجديد رومان غوفمان يعمل على إدخال تغييرات يحدث بعضها أصداء داخلية وخارجية، فيما أن إيران باقية كما هي، وحتى لو وطأ رجال الموساد أراضيها.
0: والآن إلى أمطار آب التي هطلت بغزارة اليوم في أحياء من العاصمة أورشليم القدس، كما تسبب الهطول المطري الغزير بإغلاق مقطع من شارع رقم 90 إثر حدوث فيضانات وسيول. مراسلنا سالم أبو جامع يضعنا بتفاصيل المشهد الاستثنائي. سالم مساء الخير، وصور نادرة شاهدناها اليوم بفعل الأمطار الغزيرة وغير الاعتيادية يجب أن نقول في مثل هذه الفترة من العام.
17: نعم نايف، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين. بالفعل يعني أمطار غير مسبوقة في هذا الشهر، وخاصة في شهر آب. أورشليم القدس اليوم شهدت أمطار غزيرة جدا، وأغلقت بعض الشوارع في المدينة، وعملت بلدية القدس اليوم على فتح طرق في أورشليم القدس، كما تم إغلاق شارع 90 أمام حركة السير من كلا اتجاهين. شرطة السير كانت موجودة اليوم في منطقة البحر الميت وقامت بإغلاق الشارع، وقد كانت تحدثت للسائقين أخذ الحيطة والحذر، ولكن الأمطار الغزيرة سببت أضرار كبيرة بمنطقة شارع 90، وأيضا كما ذكرنا في أورشليم القدس. الأحوال الجوية كانت ونبهت بأن الأمطار ستجتاح هذه المنطقة، وهنالك البلديات اتخذت كافة التدابير المطلوبة في هذه الظروف، وخاصة مع هطول الأمطار الغزيرة في خاصة في هذا الشهر كما ذكرنا شهر آب. وهنالك فرحة كبيرة ربما للكثيرين الذين أرادوا مشاهدة هذه الأمطار في هذا الفصل خاصة، ولم يعتاد السكان على سقوط أمطار في هذا الفصل، ولكن نايف كانت فرحة كبيرة من أطفال وصغار الذين شاهدوا هذه الأمطار الغزيرة التي اجتاحت منطقة البحر الميت، شارع 90، وأيضا منطقة أورشليم القدس التي تعد أمطار تاريخية في هذا الشهر نايف.
0: نعم أمطار تاريخية، ذكر أنه كمية الأمطار التي هطلت اليوم في أورشليم القدس تعد الأكبر التي تهطل في شهر آب في تاريخ المدينة. شكرا جزيلا لك سالم. والآن إلى الرياضة. اللاعب عنان خلايلي وصفقة تاريخية مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي. لمزيد من التفاصيل ننتقل لمراسلنا شؤون الرياضية خالد دراوشي. خالد مساء الخير، هل بالإمكان القول رسميا الآن عنان خلايلي سيلعب العام المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز؟
16: نعم نايف، هذا هو الحال. للجميع حول بيئة اللاعب عنان خلالي يؤكدون بشكل رسمي ويباركون بانتقال عنان خلالي إلى نادي كريستال بالاس. النادي أعلن بشكل رسمي أنه أن اللاعب العربي ابن 21 عام ابن مدينة حيفا انتقل إلى نادي كريستال بالاس ورحب به بالطريقة التالية. دعنا فقط نرى الفيديو الترحيبي لعنان خلالي ومن ثم سنخوض في التفاصيل.
0: نعم.
18: A new home. Journey, a new dream. Now I get to experience it for myself. I'm ready. See you soon.
0: دراما.
16: نعم نايف، هذا هو الفيديو الترحيبي. نايف، عنان خلالي ينتقل بشكل رسمي بعد كل الحالات وبعد كل بعدما لامس يعني النجوم كما يقال مع نادي انتر ميلان. الجدير بالذكر والسؤال الأبرز هنا، هل فعلا عنان خلالي لم يستطيع أن يجتاز الفحوصات الطبية في إيطاليا؟ ونعم اجتازها في إنجلترا. هذا الأمر أيضا تطرقوا إليه في الصحافة الإنجليزية، وهناك أيضا بعد الكشف عن كافة التفاصيل اتضح أن من خلال الفحص الطبي الذي قام به عنان خلالي تم الذهاب إلى أحد كبار المختصين في أمراض القلب في إنجلترا، ومن هناك عنان خلالي قام بفحوصات شاملة وتبين أنه لا شيء وأن عنان خلالي يعني سالم 100%. وهذا الأمر الذي بات كبير جدا وأمر يعني سهل الأمور. عنان انتقل في صفقة بلغت 25 مليون يورو إلى نادي كريستال بالاس، وأولى مبارياته ستكون السبت القادم في أولى مباريات الدوري الإنجليزي أمام نادي إيفرتون في تمام الساعة 5 نايف.
0: ألف مبروك وبالنجاح نتمنى لعنان خلايلي. شكرا جزيلا لك خالد.
16: شكرا لك نايف.
0: ونحن إلى الموضوع التالي. بعد رعاية طويلة ودعت حديقة الحيوان في كريات موتسكين أشبال أسود عانت من التنكيل والتعذيب وتمت إعادتها إلى الطبيعة في موطنها الأصلي بجنوب أفريقيا. التفاصيل في التقرير التالي.

0: وشرقها. إلى هنا النشرة المسائية من مكان، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: كنتم مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل و90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوطة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية، الحملة حتى 1/9، خاضع للأنظمة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: الثامنة ساعتنا الآن في مكان. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم. سمح بنشر نبأ إصابة 3 جنود من جيش الدفاع بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله فجر اليوم في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأكد ديوان رئاسة الوزراء أن غارات سلاح الجو الأخيرة جاءت ردا على هذا الاعتداء. وبدوره كشف الناطق العسكري عن أن أحد الإرهابيين الذين تم تصفيتهم هو قائد كتيبة في قوة الرضوان يدعى علي سمير الحاج حسن. وتطرق الناطق إلى مقتل عدد من أبناء عائلة حسن متهما الإرهابي باستخدامهم دروعا بشرية. وفي جنوب قطاع غزة أيضا سجل خرق لوقف إطلاق النار، حيث ارتطمت دبابة تابعة لجيش الدفاع بعبوة ناسفة زرعها أفراد حماس دون وقوع إصابات، وقامت قوات الجيش بتصفية عدد من الإرهابيين. في ميدان هبيما بتل أبيب تقام في هذه الساعة مظاهرة ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، كما تقام مظاهرات على الخلفية نفسها في أنحاء أخرى من البلاد. عقبت دولة الإمارات العربية المتحدة بغضب على استمرار اعتداءات النظام الإيراني على سفنها في مضيق هرمز. وأكدت وزارة الخارجية في أبوظبي أن استخدام المضيق أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد عملية قرصنة من قبل الحرس الثوري، ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي. ألقي القبض في درعا بجنوب سوريا على ضابط أمن سابق يدعى مصعب أبو ركبة، وينسب له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب معتقلين إبان عهد نظام الأسد. وعلى صعيد آخر، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عددا من المرتزقة السوريين في ليبيا تظاهروا أمام مقر كلية ضباط الشرطة في طرابلس للمطالبة بمستحقاتهم المالية. وأشار إلى أن هؤلاء المرتزقة جندوا ونقلوا إلى ليبيا خلال السنوات الماضية للمشاركة في القتال ضمن الصراع الداخلي الليبي. في أندونيسيا ارتفع إلى نحو 50 عدد ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب فجرا جزيرة فلوريس، وقد بلغت قوة الزلزال 7 درجات فارزة 7.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين بتستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، واعتبارا من ساعات الظهر تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها، ويخشى حدوث سيول. عند 9 مستمعينا نلتقي إخباريا من جديد.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان، الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كفيسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: خذ حبه فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
0: الأربعاء على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الأربعاء بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
10: أستاذ في بركيه؟
9: لا.
10: في ألعاب منفوخة؟
9: كمان لا.
10: لكن شو فيه؟
9: اسمع المذيع بيقول لك
0: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
10: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
0: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان.

0: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
1: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
0: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.
2: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
3: حملت كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط ب1.90 شيكل للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: راديو مكان الأخبار.
1: التاسعة ساعتنا الآن. أسعد الله أوقاتكم. سمح بنشر نبأ إصابة 3 جنود من جيش الدفاع بجروح خطيرة إثر انفجار مسيرة أطلقها حزب الله فجر اليوم في مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. وأكد ديوان رئاسة الوزراء أن غارات سلاح الجو الأخيرة جاءت ردا على هذا الاعتداء. وبدوره كشف الناطق العسكري عن أن أحد الإرهابيين الذين تم تصفيتهم هو قائد كتيبة في قوة الرضوان ويدعى علي سمير الحاج حسن. وتطرق الناطق إلى مقتل عدد من أبناء عائلة حسن متهما هذا الإرهابي باستخدامهم دروعا بشرية. وفي جنوب قطاع غزة أيضا سجل خرق لوقف إطلاق النار حيث ارتطمت دبابة تابعة لجيش الدفاع بعبوة ناسفة زرعها أفراد حماس دون وقوع إصابات، وقامت قوات الجيش بتصفية عدد من الإرهابيين. في ميدان هبيما بتل أبيب تقام في هذه الساعة مظاهرة ضد الحكومة للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، كما تقام مظاهرات على الخلفية نفسها في أنحاء أخرى من البلاد. علم مساء اليوم أن رئيس الكنيسة سابقا أفراهام بوريغ انضم إلى الحزب اليهودي العربي الجديد لكلنا مكان، وسيدرج في قائمة المرشحين. ويشار إلى أن هذا الحزب يجري مفاوضات مع أحزاب عربية حول خوض الانتخابات في قائمة مشتركة.
0: حالة الطقس في كان بوكس، كل المسلسلات اللي حبيتوها مع النجوم اللي دخلوا قلوبكم، الضحك، الناس، القصص ولحظات ما إلها نهاية، كل المضامين تستناكم بمكان واحد على كان بوكس.
1: تبقى درجات الحرارة غدا على حالها، واعتبارا من ساعة الظهر تسقط أمطار محلية خاصة في شرق البلاد وجنوبها، وإليكم درجات الحرارة القصوى المرتقبة في أورشليم القدس وحيفا 31، تل أفيف وجبال الجليل 32، الناصرة وبئر السبع 35، هضبة الجولان 36، بحيرة طبرية 38، وفي اللد ورملة 33 درجة مئوية. الملتقى الإخباري القادم مستمعينا يأتيكم عند 6 صباحا.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. على رأس الساعة في كل يوم وعلى مدار اليوم، نشرات الأخبار في مكان الأكثر مهنية وموضوعية بدءا من 6 صباحا. الجمعة على قناة مكان.
2: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
2: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: قلولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبين.
4: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
4: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

رد لي كلمات، رد لي ضحكات، رد لي دمعات، اهات لمسات، رد لي حياتي.

0: 92.3 92.3 93.7 88.8 FM. الآن إعادة لبرنامج سباق فن فنانينا. فن فنانينا كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا. سباق فن فنانينا سباق جديد. السباق بنتعرف على إنتاجات فناني بلادنا اسمها إنتاجات جديدة وأغاني بتتنافس للوصول للمرتبة الأولى. نبلش مع سباق الأسبوع مع المرتبة العاشرة ساندرا حاج. تتقدم تقدم كبير فكرك.

كراك أغنية ساندرا حاج تقدمتها الأسبوع تقدم كبير للعشري. تاسعة بيدخل معنا لأول مرة التوب 10 مع أغنيته يا الطنوس يا ليل لو ترجع لي.

فرانسيس بيقرب من 2 مليون مشاهد لأغنيته باليوتيوب وبالسباق بالمرتبة الأولى لما لموني. هسه بنسمع ونسمعكم إصدارات جديدة لفناني بلادنا. منبلش مع ماريا جبران اللي أطلقت بنهاية الأسبوع ألبوم جديد.

100% اسم ألبومها الجديد لماريا جبران. هسه بنسمعكم نسمع مجموعة من الأصوات الشابة الجديدة بقدم لنا إياها داود إبراهيم بأغنيته سفير الحب اللي بعرفها كأغنية يا ويلي من الحب تنين.

لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا حبنا.

نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا ليها أكتر من بداية. لو حكينا يا حبيبي نبتدي منين الحكاية؟ ده احنا قصة حبنا، حبنا لينا أكتر من كده.

في لحظة وقفنا وابتدى خوفنا ولقيت

لحظة وقفنا وابتدى خوفنا، ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل وقلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف.

ويا شوف القمر.

ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر ويشوف القمر بتقول لي شوف القمر

ويشوف القمر بتقولي شوف القمر ويشوف.

دقت قلوبنا.

يلا اتنهد يقولوا

بتمر والامل اللي انا طمعته وخليته يموت من الجوع.